الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبد الرحمن واطعم الطعام وافش السلام تدخل الجنة سلام. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahlah Ar-Rahman, berilah makan dan sebarkanlah salam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat.

0: بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لا ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من ليهلك من أمن ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ أَسْلَمَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ وَبَرَكَاتُهُ Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya neknya dan adik Saleha di Matai sudah bergabung pertama sekali. Ya di belakang. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Ustaz.
1: Ya silakan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

القصوى والرقاب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمراً

0: إذ أنتم بالعدوات الدنيا وهم بالعدوة القصوى والزكب أسفل منكم.
1: Ibu Nani, Ibu Nani,
0: ya, ya,
1: itu kuswa, kemudian warakbu.
0: Kuswa.
1: Ya, kuswa, kuswanya ya, ya, panjang.
0: Ya, ya, ya. Nah,
1: dari wahum bil udwati. Ya, ya.

أنتم بالعفوة الدنيا وهم بالعفوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد

0: ليحرك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Nurjannah di Wulakering. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ustaz.
1: Iya, Muhammad Radib. Oh, Pak dengan Yudin. Pak Yuli.
2: Ya, Pak Yudin di Nasa Papun.
1: Iya.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وقتي العق وسواه. وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلف دم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا
1: ولكن
0: ولا

0: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى.
1: وهم لم
0: وهم بالعدوة القصوى
1: والركب
0: أسفل منكم.
1: أسفل من apa panjang lanya. والركب
0: أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في

0: أنزلنا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلف في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله سميع عليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa istilahnya? Ibu Mardina?
2: Ini Ibu Mardiana.
1: Oh ya, sekarang Ibu Mardiana ya. Ya, ya silakan Ibu Mardiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم